محمد على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا شيخنا

مطني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم